0: خندان اف ایم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی افاض علینا النعم ورزقنا من الحلال والطیبات والصلاة والسلام على سیدنا محمد ما دامت السماوات والارض وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم يا منزل الرحمة والبركة أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا تهن كمي تهن yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal dan kepadamu jualah kami akan kembali. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحيم, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله.